لا إله إلا الله سووا وطرسوا وطعنوا sopnya mohon diluruskan dan dirapatkan. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

طيب عسك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل سلك وأخرجني مخرج سلك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية والصلوات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم يا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم يا مقدم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لرضا الله لحاجاتنا اللهم حسن ما في دنيانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم.